إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illa huwa al-hayyul La ilaha illallah wa la sharika lah. La ilaha illallah wa la sharika lah. La ilaha illallah wa la sharika lah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka a'udhu. رحيم ربنا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك ربنا وتعالى بهذه الجلال اللهم إنا إلى ذكر وشكر وحسن عبادة إلى سبحان الله أنا سبحان الله سبحان الله والحمد دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعم الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبير والحمد لله وكبر وسبحان الله بكرة وعصر لا إله إلا الله ولا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين